الحلا ويلا عرفت اش يكون فهاد الثقه معمليني في دني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

العنان العنان وركب الركب وليدي والسيوف من البعد تبان قبره في سقلا ويلعب شهوته.

طلع درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارو يبان عند الأزلع باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاج وبدلة كان بارز غيطات محطرات

هاد النهار نامستنا الوناء نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمستنا عمرو كاي وانا هوكو يدو أسدو سوكو كالديو كربالي أمستنا إيسا كاي وانا هوكو يدو كاتفا كرفانغ فرمت سانوغ دادو كاي هاوي دي خوغا نتنى كانا كاتي هاوي دو نفرمت كاي فوغي فاماندي درمس نانا نوانا كرين دي نباكو دي كو كاتي مي Ibrahim Djungu Kulubal da Katin di Wartem and Kinan Tiper Bruce Nati Aspega, Hassan Traore Rofoga, Yakub Kulubal Rofoga Rofoga Mustafa Sisse Kibay Mohamed V, Yaka Kone Rofoga.

قسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم هنا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم.

أبصر ظريف أقند استنزق أكوت تندق توت جرى غشرا أبصر ظريف أقند استنزق.